0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 FM.

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته.